العربي المنوري بن انور الوجر وي جمجمة دبل جاهز عربي المنوري بن انور الوجر بن انور العربي المنوري.